0: ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا يا الله أبواب الخير وافتح علينا يا رحمن أبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فعنا يا الله بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin رب العالمين. Terima kasih Ustaz atas bacaan doa itu tadi dan semoga apa yang akan disampaikan Ustaz sebentar sahaja nanti memberi manfaat kepada kita semua yang sedang mendengar Langkawi FM ketika ini. Anda juga boleh tonton kami di penstriman langsung Facebook dan juga YouTube Langkawi FM. Baik, untuk hari ini kita mulakan dengan ayat 10 hingga 18 surah At-Taghabun di halaman 557 Ustaz. Nah?
0: Ya, insyaAllah.
1: Baik, silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Alhamdulillah, dengan izin Allah terdapat bertemu lagi, dapat berseran lagi dalam kuliah tajwid dan tafsir Al-Quran di Langkawi FM. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita dapat menyambung lagi ayat-ayat bacaan kita, dapat membincangkan beberapa hukum tajwid dan dapat kita berkongsi pengajaran ayat insya-Allah. Untuk tahun ini kita akan menyambung lagi ayat-ayat bacaan kita, itu ayat 10 hingga 18 surah At-Taghabun. Jadi pada tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat pendengar yang sedang bersama-sama kita pada ketika ini, bolehlah sama-sama menyemak ayat ayat bacaan kita di halaman 557. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير.

الله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول

0: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خير لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah, kita baru saja mendengar bacaan daripada ustaz, iaitu surah Al-Taghabun ayat 10 hingga 18. Sekarang kita telah pun aktifkan talian untuk tuan-tuan dan puan-puan hubungi kami di Langkawi FM bagi memperdengarkan bacaan. Baik, oh nampaknya kita dah ada pemanggil ustaz. Oh, ya, laku. Ustaz depa rindu ustaz.
2: Boleh kita terima dia.
1: Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Zul Alif di talian.
3: Ya, ya betul. Terima kasih, Cici.
1: Baik, Zul Alif mungkin boleh dipersilakan teruslah nah, sebab kita pun tak banyak masa. Ah, betul. Baik, silakan.
3: Ya, halo, assalamualaikum ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
2: Okey, mula dulu untuk ayat 10 hingga 14 insya-Allah.
3: 10 hingga 14 nah?
2: Ya, sila.
3: Baik, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.